سلام كما يكنكم تخاتاتلتي راديو صنعات كتما مانهايم لومي علت عصر تربعتي ورح شديشت تشحن عسران شديشتانيو ورح سنة كل قزيقة من فلتو حترزين ورحي زخري سوعتنا نذكر اللوع ورح سلزخونة كبيد زخريو سلزي عبزنا يلمو فنوانع علت عصر تربعتي ورح شديشتي دحري شدشت معلتون معلت سماعتاتنا سلزخونة نزنا يرم معلتنا فنورا دينا بمرو زلنا تحستو سماعتاتنا الزكر مدبات يقخون سلزي كم مجمرا كم مدبنا بزينا قفل ميو بدحري زينا زخر السنة زبل صحف كلونا يو كتسلون كم اندابل ملخت سماعتي زبل صحفن قال ملختاتن او قمون اقداسي حفرتاون كلوانايو

قارون تخلو ذكرك وقت ورشوك لعلو وسنبتا مقابر كان تخلو هاي عبرن كبر قال

وشموك العلا وطن الليل حورون تقلو كل علا وشموك العلا وطن الطم مغتان تقلو اي اغرب كوركالكا انا شبري يا تحيي اللحوم

عاشبر يا عاشبر بمداي تبان جهتاش ما يرفدا اي بالعام في الحب دحرخا ورسيان شحت

عاس بخرت اتواقع خبر جمكا انت تريلهم ملس الكا عاس الواس نام ياري ترانا يلفايل قاسي هزنا حسن ليا شبر حلفا يا بحيا لخو

شبرين عاي جدار جبنا توجه حق انشر حرنسا هدر لنا خزن سويا هدر لنا خان صحنا هدر لنا خنا وسترخا طالعت محيي لبخا كسل لي يا شبر حلقا

خرجت وازخ خمر جمكا تاتي نوم على السلكا عاشق ما سلام يريدنا وين ما سنهزنا سنة اللي يا شبر حلفا يا في حياة مخو

0: هكا هو كلن وش حرسيا قرهت لك لك فانيكا
1: زخبركم سمعتنا ويتكتاتلونا دلكم بفلاي كارتا كالا قراوش ما قل أبزنا إلهم إذا قرب حبريت أنت لكم أبزا دقيق زيا كتقربو مزا موزيكا عند حرد كلا عند الكنبوكم

0: እንዴት ናት? ሃሎ
1: ሃሎ ሃሎ
0: ሃሎ
1: ፍራስ
0: ሰላም ሰላም ዮሐንስ ሰላም
1: ከመይ ኩል ሰላም ዲዩ
0: ግርም አሎ
1: እዎ ጽቡ ፕሮግራም ቀጽላሎ ሐበሬታ አለና
0: ኦራይ
1: መጀመሪያ ቲ ኩቡር ማልቲ 10 ሰነ ማልቲ ሰማታት
0: ኦዋ
1: نعلت عسرا ورحي شدشتا كتشان سرا شدشتا تداليهم دلو نقول له من هاي من كبابي انت قماتا اكتراوي نحبر نفتو اتي مدب اقربو عزو قالو كاب فريدهوف دي جمار لك ساعت عصر تخلطة
0: فريدهوف مانهايم مالتي كاب ماكل
1: فريدهوف مانهايم يا كابو تي مبقاس كابو خينو ساعت لك ساعت عصر تخلطة فاوتس مالتي ناب باركي سبعتات مالتي اوكي تمدب ساعات ثلاثة يدي جمر كل سبقاني ابونا خركب بذي قطع من حبر تعب قعزو كل سبت مسيخاني تطبق نيرو تزخي المالتي تمدب كنت كل جزي بقباب تداليل له زي برافتو مالتي
0: اوكي
1: تعالي فستيفال لو ما عمت تداليل له نقلت عصر تحرس قبل عصر تخلتك وحي شوعته كل سبكة زي ما دب جيرو كاب حجيك دالو ولو بزقات عمقن حبر نفوتو عب فستيفال منالبات عوز سنة صحف دو غروبو سقب تمالي نيرو دحان ولا سقب لومي سترح اندح سدي دوم سنة صحف كنبب ويكا غرب زدلي كاب مانهايم كبابيون حاجة أبلت حاجة روش ما قلنا نحبر قطع مخاني تحبر فتو
0: أوكي
1: توساخي تمهارو زمرقو ويكات مرشد زودو عصر تخلت بشتريم زودو مينفرس زودو استفل علي سمرقو أبي تمرتي أب كم تقول لك زي فيستيفال نايم مرق معلتي سلزولو مدب توم سدرا نزب لكوهم نا هاغراوش ماغل ابالات كتمزغبوم تحتنا ها بزي غاتامي انا قربلكون فتو تي معلتي سغاب قلت 10 تحمشت كمزغوب لوم صباح مالتي انا موداتا ن هاغ ابالات هاغراوش ماغل كحبرخاني بزي غاتامي حبر
0: اوكي تبو يوهانس وديكا تخونكا
1: يا
0: بزعوانا فيستيفال غداي ولا كوات علت تنغيرو تخونسي አገባ ባናየ ጓዓዓዝሲ ከመይ ኮውን ቁርብ ሕሰበሉ ደሎ ወይ ናይ ሓባር ጉዕዞ ክግበር ዝከኣል ተኮይኑ
1: እወ ሕጂ እቲ ሓሲቡ ኣሎ ግን እቲ ግዜ ቁርብ ሕጂ መቸም መደብ ተውስ ምድላይ ኣብ ምድላይና ዘለና እንድሕር ተረኪቡ ፅቡቅ ተዘይኮይኑ ግን ኩሉ ሰብ ምእንታን ናይ ሓባር ክንከይድ ማኪና ዘለዎ ሰብ ማካይን ከበግስ ሞኒ بحبار ناي مخات كاني تقولو كوميتات ونالو اذا تبقو نيرو زي بحبار مالتي كل قزي بحبار تحدنتكا ناي حدنتكا ملكتي وناي حيلنا تلزخون بحبار كنكيكا تبقو نيرو بلا نبوغني ناي زي دن قطالي حبريتاتات كنهبينا نالبات تساليتو اوتوبوس تزي تساليتو خمزاز بلاد اللخو نبسو كبسب ماكينا نحرا العلو بحبار مخات مالتي
0: تبقو تبقو برنسيون ماكينا አቪድ ስለደየላ ማኪና ጽቡቅ ከም ሓደ ግን ካልኣይ ከዓ በዚ ናይ ዶችላንድ ቲኬት ጌርካ እውን ብሓንቲ ሰዓት ዝንቀለሉ መንገዲ ከማን ይከኣል ማለት መንገዲ ስትቲ ጭቡጥ ነገር እንዲዩ ማካይን ክርከባ ጽቡቅ እዩ ተዘይኮነ ግን ብዶችላንድ ቲኬት ጌርካ ሲ ብሓንቲ ቫጎኒ ክትከይድ ከማን ዝሓሸ ማለት ሲ መንገድታት ከም ዘሎ ምሕባር እያ ኣራይ ሞ ዮሃንስ
1: ፅቡቅ ኣለካ እዚኣ እውን ፅቡቅቲ ሓሳብ እያ ማለት ኒ እቲ ከምኡ ውን መደብ ጌርካ ነቲ ባቡር ዝኸይድ ከዓኒ ኣብ ሓደ ሰዓታት ዝኸይድ ምናልባት ዝበለፀ ክኸውን ድሓን ሕጂ ክንሰርሐሉ ኢና ወይ ከምዝበልክዎ ብቀፃሊ ሓበሬታ
0: ክንዎ ሕራይ ንሕና እውን ድሕሪ እውን ኣለና ድሕሪ ክልተ ሰሙን እውን ፈነዎ ስለ ዘለና እውን ብግቡእ ክንገርካል እዩ ኦኬ ዮሃንስ ሞ
1: ኣራይ ኦኬ
0: ፅቡቅ መዓልቲ
1: ኦኬ መርሓባ ቻው

ዝኽሪ ሰነ ጥርዚ ኩሉ ወራራት ኣላሽ ዝበለላ ወርሒ እዚ ኣብ ታሪክ ህዝቢ ኤርትራ እምብዛ ረዛን ዕለት 20 ሰነ መዓልቲ ሰማዕታት ኤርትራ ኮይና ክትዝከር ዝተመረፀትሉ ምኽንያት እቲ ብዕብየቱን ሓደገናነቱን ጥርዚ ኩሎም ወራራት መግዛእቲ ኢትዮጵያ ዝኾነ ሻድሻይ ወራር ብፀዋዊ 11 ደርግወ ፍሪ ቀይሕ ኮኸብ ድሕሪ 4 ኣዋርሕ ዝወሰደ መሪርን ደማውን ምርብራብ ብፍሽለት ዘብቅዓሊ ዕለት ብምዃና እዩ ተጋዳላይ ነቲ ስርዓት ደርጊ 2 ዓመት ሙሉእ ሰፊሕ ምድላዋት ገይሩ ብልዑል ርእሰ ተኣማንነት ሰውራ ኤርትራ ሓንሳብን ንሓዋሩን ክድምስስ ምዃኑ ብኣዋጅ ኣፍሊጡ ዘንቀሎ መጠነ ሰፊሕ ወራር መኪቱ ንምፍሻል ብዙሕ መስዋእቲ ይኸፊሉ ኣብዚ ናይ ሞትን ሕየትን መሪር ጥምጥም ልዕሊ 2700 ሕርያት ጀጋንኑ ደቂ ዛ መሬት መስዋእቲ ክኾኑ ከለዉ ልዕሊ 5,000 ተጋደልቲ ከም ዝቆሰሉ ሰነዳት ሓርነታዊ ቃልሲ ይሕብር ሻድሻይ ወራር ብ15 ለካቲት 1982 ጀሚሩ ብ20 ሰነ 1982 ብፍሽለት ተደምዲሙ እዚ ፍጻመ እዚ ሎሚ መበል 44 ዓመት እዩ 20 ሰነ ኣብ ንዝክረሉ እምበኣር እቲ ኣገራሚ መኸተ ኤርትራዊ ተጋዳላይ ኣብ ሻድሻይ ወራር ምጉልሑ ኣገዳሲ እዩ ኩሉ ከም ዝፈልጦ ታሪክ ሻድሻይ ወራር ብሓደ ኣንቀጽ ናይ ጋዜጣ ዝግለጽ ኣይኮነን ዓብዪ መጽሓፍ ፅሒፍካ እውን ብምልኣት ክትገልጾ ዝከኣል ኣይኮነን ዝኽሪ ንምሕዳስ ግን ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ጽማቕ ሓበሬታ ናይቲ ወራር ሒዛትልኩም ቀሪባ ኣላ ግጥማት ሻድሻይ ወራር ብሓፂር ኣብ መፋርቅ 1978 ጀሚሩ ክሳብ ሓምለ 1979 ስርዓት ደርግ ብገዚፍ ደገብ ርእሲ ሓያላን ሕብረት ሶቪየትን መሻርክታን ሰውራ ኤርትራ ንምጭፍላቕ ዘካየዶ 5 ተኸታተልቲ ወራራት ተሓምሽሹ ህዝባዊ ሰራዊት ኣብ ታሕሳስ 1979 ኣብ ግንባር ናዕፋን ሰሜናዊ ምብራቅ ሳሕልን መጥቃዕታዊ ተበግሶ ብምውሳድ ዓብዪ ወተሃደራዊ ዓወት ድሕሪ ምጉንጻፉ ደርጊ ከም ብሓድሽ ንሰውራ ኤርትራ ብወተሃደራዊ ሓይሊ ክጭፍልቕ ዘኽእሎ ዓቕሚ ንምድላብ ን2 ዓመት መመላእታ ኣብ ሰፊሕን ወሳንን ምድላዋት ተጸሚዱ የሕሊፍዎ ዘድሊ ምድላዋት ድሕሪ ምጽፋፍ ከዓ ሰውራ ኤርትራ ሓንሳብን ንሓዋሩን ካብ ገጽ መሬት ንምሕካኽ ወፍሪ ቀይሕ ኮኸብ ኢሉ ዝሰመዮ ናይ መወዳእታ ክኸውን ዝተሓስበ ወተሃደራዊ ወፍሪ ኣበገሰ ስርዓት ደርግ ኣብ ርእሲ ዘይተቆጠበ ደገፍ ኣፅዋራዊ ወተሃደራዊ እስትራቴጂያዊ ምኽሪ ወተሃደራዊ ክኢላታት ሕብረት ሶቪየትን መሻርክትን ሰኒቑ ብዝገበሮ ልዑል ምድላዋት ምሕር ተኣማሚኑ ነበረ በዚ ድማ ምድምሳስ ሰውራ ኤርትራ ኩሉ ገና ከበስር ተጓዩ ኣብ ጥሪ 82 ካብ መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝተወከሉን ወፃእተኛታትን ደገፍትን ዝተረኽብሉ ዓብዪ ዋዕላ ኣብ ኣስመራ ብምቅናዕ ኣስመራ ማኒፌስቶ ዝተሰሚየ ወግዓዊ ኣዋጅ ሕለፈ ነዚ ብዓይነቱ ካብቶም ቅድሚኡ ዝተኸየዱ 5 ወራራት ፍልይ ዝበለ ዓብ ወተሃደራዊ ወፍሪ እዚ ንምዕዋት ስርዓት ደርግ ላዕለዋይ እዚ ውጥን ወተሃደራዊ ወፍሪ ማለት ወተሃደራዊ ዘመቻ እቅድ መምርያ ዝተሰሚየ ኣካል ብምቋም ነቲ ቅድሚኡ ብግብረ ሓይልታት ዝነበረ ኣቃውማ ገሪፉ ሰራዊቱ ብእዝታት ወደቦ በዚ መሰረት 3 እዝታት ኣቆመ ውቃው እዝ ኣብ ግንባር ሰሜናዊ ምብራቅ ሳሕል መብርቅ እዝ ኣብ ግንባር ባርካ ናደው እዝ ኣብ ግንባር ናቕፋ መንግስቱ ሃይለማርያም ድማ ከም ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት ነቲ ኩናት ብቐረባ ንምምራሕ ብሶቪየታውያን ወተሃደራት ኣብ መኽርቲ ተዓጅቡ ኣብ ኣስመራ መእዘዚ ነቑጣ መስረተ ኣብቲ ናይ 2 ዓመት ምድላዋቱ ስርዓት ደርግ ኣብ ርእሲቲ ኣብ ኤርትራ ኣቐዲሙ ዝፀንሐ ኣቐዲሙ ተወሳኺ 120,000 ሰራዊት ኣሰሊፉ ብዘይ ሓገዝ ታንክታት ጎቦታት እናሓኾሩ ምስ ተጋደልቲ ክገጥሙ ዝኽእሉ ሃሩሩን ኣፃምእን ዝፃወሩ ወተሃደራት ብምስልጣን ተራራ ዝተሰመያ ፍሉያት ክፍላተ ሰራዊት ኣቑሙ እዘን ክፍላተ ሰራዊት ኣብ ኣፃምእን ኦጋዴን ፍሉይ ታዕሊም ወሲደን ብድሕሪኡ ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት ትግራይ ዳህሳስ ብምክያድ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ሕወሓት መጥቃዕትታት እናፈፀማ ግብራዊ ናይ ውግእ ልምምድ ኣካየዳ ነዚ ዕማም እዚ ፈፂመን ናብ ኤርትራ ምስ ሰገራ ከዓ ኣልፋ ፕሮጀክት ብዝተሰሚየ ስርሒት ኣብ ድሕሪ መስመር ፀላኢ ዝንቀሳቐሱ ተጋደልቲ ንምፅራይ ሰፊሕ ወፍሪ ኣካየዳ
إذن نعبر سرعة درج من كسقاس دجن حزب وجنبار نمل مسون أب كل كبابيتات سحل بليتن بقترن الحد ورحب زي قارت زقت سأل برتع دب دب نفرت كاده أبزور أرزي تلاقي أبات وار كرميو زي نبر بزحز اللون أي 230 ملليمتر مرافع كوسهم كله شعو زمناوي عن زنبر حدستي MI-24 هليكوبترات وقونا الدالوه عبر اسزي الدرق مرزام قاس كتك مخانو حبرتاتات النافسسه ابتقادلتي هزبن چنكت المفتار سفيح سنا عمراو زمته تتاحيزوه نبره هزباو سراويت عمود داتا سبعان تشعاتن ابقنبار نعفا عمجمريا سمانيا دما ابقنبار سمنا مبرع سحل متقعت وسيدو ابلعل ورار سراويت مقزاتي توبيا ابعاوت بالمزقاب أبجنبار نعفا كاب إمبادندن نقيلو كساب كبابي عد شروم بتسحب من بارو أبدروش عد شاي ورار حزبو سراويت بشنخ نعفا نافف عبت إذا قامت عردتات حزو نبرة يقداس مسمك الراب شاد شاي ورار إذا مكالا خل مسمرزي مالت جنبارا في عبت قدم كيتقيدلو ناف حداي كم زحب تقبره معرة معرة تسألة إذا كايدة زنبرة مدلوات تقاد على ونة ورار الممكات عموزة في كده مكرابات يقبر نبرة بفلاي إتي سنق أماما وكينات حدش ترئي سلز نبرة نفسو كمي قيرو خمز كالاخل إنا تمهره لعلسنا أمرا ومكرابات قبرة أبا قاوما سراويت حانت حداس بريجيدن كاب كل نهارتات استواتسا سلس تفليات بوتولونتاتن كمزو سخات قبرة أب كفلتا تزباو قنبار كاب زنبور تقادلتون قل كفالوم ناب تواقع سراويت كم زخوتو تقبره أب درو شاد شاي ورار مبقار أب قنبار نعفا بريجيد حمسان حادن سبعان شو عدتن كمون كلتا بوت ألونيتات ناي بريجيد حمسان شو مونتن أب قنبار باركا بريجيد سبعة حادة بوت ألوني ناي بريجيد حمسان شو مونتن كلتا بوت ألوني ناي بريجيد عسران سلستن أب قنبار سيمنا مبرع سحل بريجيد أربعان أربعتن سلسان حدن أربعة حدا بطلوني ناي برغيد عسران سلستن كمون كلتا بطلوني كبيد برات ناي برغيد سبعان شدشتن عريدن نبرع اتن سلستن فليات بطلوني تات سبعان سلستن سبعان أربعة سبعان عمشتن كا تتابع تقوينن يتصبيع نبرع واتهد راوتن وفريق يحكو خب نسراويت هزباو قنبار بخل وقن انتلاي بمريد سودان تتويخا أب كبابا بمئتاو أوش تخلط توي سلسة سمون ملوء بملوء مدمسا سينيرو إذا قزي فين نويحن مدلاواز تقبرو لنا مودة أتاك خونس تحسفة دمسا سمتكع تدما ناب عصر تحموش تلقاتي شحن تشعة تميتين سمانان كلتين أب زوغو حليتي أب حادة ساعات بقنبارات نعفا سيمناو مبرع سحل باركان حال حالن تولع إذا ناي موتن حياتن قد مستجمره بشانخ باركا كاب عدايات كساب سلعة زرقا حدش كنبار زخفته عبي كفال سراويت درق مبرق از اووشت ناي سالس توقع اب ديبيا حزباو سراويت آتيو تدمسسه از ناي كنبار باركا سعرات فشلت شاد شاي ورار كلو قنا زعمته اينيرو سرعات درق بباركا زبقه سمتكعتي بزح كسقم كمزيك المستردئي بوون بوو طرف مرف سراويتون اتصارون اخاقبو بقصبت ناف كنبار نعفايو دربوه أب سيمناو مبرع سحل أب قدامو تسمونات نايت ورار وكاو از بتساقام ور مريت سودان تخواليلو ندن بيبيت تقواتات ايرو بيامان بفح زيرو بيلو كساب تقند شتو قبو مش علي بمبصح نقزيو كبيت ساق تخفتر كيلو نباري يقداس ازباو سراويت نتي بمش علي بزورار حايل تسلاقي نسمونات زاكل مكيتو زف دحر مبال بشنخ دنبابيت تسارمت كاعت واسيدو نوتن كبابا ورار سراوي الدرق أفرعانو أفشاد شاي ورار اتزبار تعبزح مسوقات استخفلو مرير وقاعت استخايد اللبوتاتات أمانقو قنبارات نعفان سيمناو مبرع سحل زنبرة أب اوان حام شاي ورار سالساي قنبار تباهيد استتسوع بوتاتات نيرو تسالاي بدبر تقولول نابها قرع وريدو مسمر نعفا دجنك بتخز قبرو من كسقاس دزما زيادة كل حدا قنيانا بره بمبرعاوي أتعادف نور حخيرو نعفا خاتوز تنكاس عسا سراويتون أب أفتق نعفا نزركب استراتيجاو بوتا براخيا شحن شو عتميتين كلتن دحار تابا وفيات استسمي بمكوتتار أما جمر تانايتي
كينات أزيو حدا جنيا كونات فتيرو نبرة بزخاء أب حدا يزنبرة دفعات زباو سراويت نابتناي كدم مكالا خال مسمر يمانت أقام انبادن دن كمز سحبتا قبرة بعصر شدشتا لكات يتكاتري بروبع محنا نام من دعات زحاخوري أمبسا زبل متصوع زنبورو مورد سراوي درق سالساي كفلات تراويت كفلات تقر ألاقي برتق حيل سلزنا برو عفت كباب زنا برا قلا بطلوني تات زباو سراويت كابت برخت برخت بطاتات تدفئن ناب قولا قولا قرع وردا اتو كنا تات كبيت سقاس لزفت ارخاء عف كفلتات دجان زو تصنحو تقادلتي مستون بطلوني تات كم زو تنبرو تقابره نوح كي تصنحقنا زن احارتات توسخ حيل دريبن بمو دداب ترمت كعتفنين بزح مسواتي كفيلن نزلعي كاب كبابي أقرع تصريقن أبرخت قبطات مأدن عنكر تسألي من كم زدرات قبرو دحرزي عووت تسرمت قعدزي قمبارات نعفان سمنا ومبرع سحل تلاقيبو كاب دن ببيت كساب رور حباب أبستزرق حمك كلاخة المسمر أزيو مرير مر براب كتسالي سراوي الدرق بزخون واقا نعفان مكوت تسار نعقل تسبت وقا كاده اتكبيد من الربراب نلعلا عسرته مع التات بزي استنفاس تحرم قدسالو خاقا بعسران شدشتن لكاتيت افتتساطي فتيرو زنبرا سالساي قنبار هزباو سراويت ترمت كاعت وسيدو نتورار سراويت نقول نورا نورو نارو اصدفو بدحرزين هزباو سراويت خبيب كان مدمساس زبلوطن كم زي كال بروه كونه انتقونه مملس اقري بوحدون عفام قططار زبل نعاقل تصبت متكع تاد قصيلو كاب كبابا من دعات كساب دندن اردفرنيلو ابز نبره مكالا خل مسمر كاسراوي درق اهرتات النقايره لربعت اوارح بصعق دبدب كبت اصوارات النفرتن ان تسنيه جناخه فرز يترخبو برتق من ربرا بكايده اب اردتات سمنا ومبرع سحلون بتماسا سالي يا قداس عبدناي وارح كبيد من ربراب عردتات هزباو سراويت النقاي بلان شاد شاي ورار كا بأسرا سنة شحن تشعاد تميتن سمانيان كلتن بعوة هزباو سراويت بفشلة ورار سراويت درق تدمدمه غاب شاد شاي ورار سرعات درق استاد حمسا شح سراويت هاتفئو كبيد سوءاون نواتاون كسارا تسكمه هزباو سراويت زخوفلوه قاون كالي لاينا بران لعل خلطة شحن شوعات تميتن بلوطات إرتراوان تقاليل تتسويهم لعل حموشتة شح قوسيلون كبهال كله دارقا فرقع عمنا يتشعوز نبرة واقا أسراوي تزبهو قنبار مخانيو شاد شاي ورار سورا إرتراخ سعرن زيك سعرن ناف كبيت فتنة زاتولو تقادالاي بطمي كبدو عبتلتلات عدف إن حدران إن وعلن بعقمي أزيو مستعات أصفو سراويت قد إمو كبر مسواتي خفيلو نزفتان مدرخ بعوات سقيرو كأتسالنتن تعواتنتن سوراز الرقاقو تسألو تسنعاتن جيقننتن هزبي أريترا دميقو زوو تسألو فولي تاريخاو مدرخي أسرا سنة مبال أربعان أربعتن عموتو النزكرولو أقات آمن بار نزفولين دنكن زحبين جيقنا تاو في التساميزي بلعو الهاقرا وحابان كان ادمقو يقبايو

0: كمي اللخوم دك مسرعنا كمي اللخوم دك قانتانا تحند اللخوم دك حيلنا دك وطلنا سلامتنا تقبلو كاب الصفكم سمعتي كاب تمو السفر كردتات سيتنا القرات سيتنا القرات كابزي دك اسمع لزلنا فيدل بي عردي دندن سلامتنا تقبلو كاب بوليوبل عردتات مايكلاشن كافرنيلو تابا سلام عردتستاد فعات لاجين تذكرنا دوالا سرسيعكمنا سب سوارا قلوب ندسقا سب ودقان تابا تأماما سب تكل تابا هسعينة سب قلوب سب بوليبل نابرا دحر قدل تخايل دو قبل اللي مدريم هلاوكم اديكم دو اما هلوات بصوتنا سلامتنا يبسحكم كابسا مقابرنا سمع بصوت تذكر ودو اتكوا ابغدل خلنا عينتنا كين السلام سديدنا اتكوا نبهال زدبرنا تذكر ودو كمانا ولا سرسيعكمنا ما صنت حلنا قنطيرو دليتات درديرو كاب كيدان يزرحق كامو كاب حجدا نلليو كاب غدلنا صنت غدل مسبنت يزبرتعمو كاب حجدا نقصمو نتواهلنا قالكنا اتخلنا اما نزخ بيت قالسي كيلكم مدو على سا ايتكم هيبكم درو كم سب مسيركم للمريت زلخوم بصوتنا ملخ تقبلوا كبزا مقابرنا انتم قربو كينات الى بر عيد منفسكم بجهنم زير عيد سمع ميده دق ما عين بحساب زعممكم كبسا متحتن انت نحنا ابزا مقابرنا كوينا وسرينا نلعلكم عصم السقانة أبتحت مدري سناسم منفسنا أبواي السراسر سسرنا يؤنان من نيلكم شغر الرنبل إشوهن كوقعكم بنهفق وثن حمس أبزب زحيخة محقوس قناخي هندبت قطع قطع نبل بعل إبكالي انكتو المقال ننافق هو ننافق كفوفنا زنارنا عتقنا منافقاتنا مهدر ستاري تفتاوي سبسكريت تادقا مبرت تكيبان لقيبان زلبست مرفق قدلي بولي زي تبلي اللادو بتاوانا عتق شفتا منابرتي قربت قدلي زفترا ستمت اثدلدل وقيا الطابقة سلام كاتب لكم تامسانا استقبرت طوية نسألا حق استطيت قرام رامسلا اتشعو مسانا مستبسعت نحوارو مسانا مستقبرت قلا مسانا تداويسا نبحمر تقيرا عصم السقانا تقليلا تمام قنا بعقما ننافقه نايك هدا مسلا اتوكوا ارزبان نخلا هالهالتان ناشل ببا عرر النبساس عاني ونجو كنبلا حاولت دقيركم لا ولس نبور شرقيا زلا اوشت مقابر كوينا ننافقكم كلا اتنافقه زلان قويان نعرفو حلوف بسعينتن منيو وقح السبحين فتقارن المنو رمسن مسواتن كن دقمو حلوف بسعينتن مرتن كن ملسو عطا زنافقوت كن داي برتع كارتي زنطقو اعينتنا اهي زنبع شدان اخي كم حاولت دو اغميتكما مثل قوقابان كخويتان انبيلكما ولا صدر بيكما كشخنا ميلانونا براشونا كلاشنا كله يرأينا تبعات مستوى فاينت مسمى مسواتنت تصفى مسبسعينت كلنا نافقه ندفع نقمه ننشع نسميه إن كان حقوس منفسنا يسراسر بدستس سببان كبساتن ترسيعو سقابن تقلن مليئو مقبنا زنبري مقب الثورة حمل قدوبولو حمل الرجلة دقيم قوص البرخة كوين مسمعنا بتحقوس ترنق إلنا نمسكن فطارينا نمسكنو نقبرنا نقع فطر اللهم نبل ناتنتنا دما نسنبل نسنبل كناخي حنسا حنسا نفاسنا ناتنت زي بحريو قزع حيزو انكشبب زي بحرنا شقر قر نبل قصانت نسئن يعقر قرنا شقلقل بتقل زي بل فور دوك دوك نحسنا انكدوك دوك محير نستماسل مننت كانت اللل بدقسنا ملعلنا نقعرر دقق جلنا كمي اللخوم اسات لليو كابانا زترفكم كمي اللخوم مثلنا وصامعات سويت زانتانا صحتي زي قدو حشغوتان سمعمو بعل كله سب كينام كينام تكلم اسم بار وجنام ورك أو تاريخ وحيتام نفسهم سواي زميلهم يقولون أما هل مخي كون دقاقي من أنو ترجمة كم مبهاي نجوهي نتعساق النسابو سر سر نقول ما حركنا نقول اسمه كتيان الصبح كصبح لنا تعتن لعلن نحسم عرق خون لنا متكل كخون تمارينا نحبر كخون هبتنا كم هلهم سب دفع مركبنا عبد تكسي سبتا باوفيات سبري قولي عبد حمغش تحس اوين اندب دك هاس اينا تكلتا باوفيات مسالفر انتم سب تقح مايكا لاشين سب دنبو بيهت مسي تتحمل سب مايما او انابر اوغت ولا قول كراي مسعرفات عبد اندابو مبا مسايبريا بهارات دفع اوتوبس مسنيالا دحن دلوخم سب كداننا كدان دمتم فاسما كدان متكل كدان موائل قرم ورئينا نسمع بحر جناخة مخرة سلام ببرهان تتكيو من النتنا تخلعو هاقرنا تفليتو الدبنا بدم تحانسيسو مسمعنا كارزن نيوسي ندليو قوانا يبلنا كومي مليونا يقول قوانا ورئ انقوعنا برهان تسكر انقوع حزبنا تدري انتا نحنا سوفوقنا زلنا ابتها مقابرنا لعلي مدرنا قوامتنا رسني كانت اللل ابزو ما قرابنا سلل درق انكولنا ان مقلم كابعقو ارذبنا ابتحتو اموها اكا نبل بتزيتا قدل الشلو نبل قوبزاين هابرومن نذكر عردتات فقر نسئل منفسنا اترنا نزلل كمي اللخم تما فقتي كمي اللخم فتوات تقار التوار ساي ورستي اللخم دخن قدن بعال حصو معانطا بعال شدن تصم مودو كمتنا قدلي ايهي تسحي وبعقلي زنبول تقنعو بعلي تسعيت الوطن بلقسي محاسد تقصعو بحقي اللخم دو كمانا تصنبر وددمكم سدنا تصوي ودن هزبنا نحنا دا قديونا الله انفوتكم قنع نقولو نخيلو نقولو نخيلو قناس انتا مسارنا سعنا نخوحكم نلعل قصنا كابتا مقابرنا فسانا صنو مود حينا حشوختا اللو منفسنا بتي زي سمرزن نبل بتي استلم نحمم منفسنا يقعر عينتنا ينطر سلام يخدمنا نصل سفرنا مقابرنا كما يالوخم دق من عردي مقلي السبق وضع قدي نفره نفره سقا خي حمق صنوع قلبابنا كي حرق حلنا مويتو كسعة كي هاتر بسسعة مسنواي كي نبر اللخم دو السبقية زفن تسقم دا صحاويا بفشيختات صغرون مقاريا قبر السلطكم كابصويا أبزار الزان معالتي قابعكم أوطيخهم كدنو نزخري بحبن نفسا كداموت دحروت فشيختان الله وز حد حدنا أمنغوت وقعي صلوت رزين كبري أمنغوت هزوي كابلو بزيصلي كسانة زبنا بعال ملوء حلنا قنكاة بعال كرداد نيتسانو أبزاني حانت دقيق زخرين ووحدات كاليث مصوار سينو تبتب الزبلنا بنوايو رطريت الناز عزر أكلو أتريفو مسقن زبز حمام حلنا نقيفو كم أخصم عن كلنا تتريونا أبيت نشعرورو موت كي مسئلنا ونقو عم قابري كونا مسانا منشيرو قاسي أبيك نصاري لكمنا كم يهلكم دك ماي لابا سبسالينا جيغان رس مدري سب زبلكم مات قيح بحري سب فلفل قنبار سحارتو بخلا سب مزلاق نترحق زلا شلم نبلع لنا أعنت من فاستخلنا حدرا هو حدرا نقفيتا خي ترسعو كاب نسهلنا خي تفرتطو ككم إدكا خي كون قزيو مقابرنا خي نقد قد تغطيعو علم كي تقلبت أنا خي نقوت مقابرنا اللهم دي سب قحيات سب بنصفيرو سب حراز حرماز ولا قلنارو سب تابع السرته سب إنسى سب كوي سب قلقر مكال قوننا دك مرور أوشت قد قوانا خوينا نذكركم كميل نخم رسعكم الصغاتكم دوت رسعو أورو ما استسعسعو حراس مبرتا قرعو زانتا خمي علمنا دفع قدمي بيتنا أنتم هلوات بصوت ذكروا ومنة هوت أمنات مسقرهنت فقر مسقنعات لقسي مسبسعينت سقاب مستميت برخات خطمو نموت تهدمو كند سبكم تدغمو كند هزبكم تحمو أب كند مريت زقح تقولو كسن حبلو خسرر يقولو نابرا دفعات نابرا سحالي ذكركم دو تحت أون أب زبانكم جربا حباح كبل سقاقم النام تريخ الزواور مخبصة اللوات عر الربع أكلكم ناس الناس سيركم زعاتهم كم تنايس حلدة نقحو تام كلن بلس أنت كارحو نحن سابقن هو نحن سابقن تغس انكتبلو منفس قبل النفر حلو كما يسي مثل ما انبه تبتم تبعات بخدعات مسوات النت بموت علامة بربحة بساي النت ببلس متكل بسنكل كل شركان بحميتا ويوازا بقويقوا كيلوان نفره نشقرر كيدك أصلا نحذر ملحسن قبرنا كل تشاف كي سفر أبكر عاد سمعت شفت النت كي سعرر وصينا نسلي كيدوان قرما قدلي قرما قدلي كما يهلغم سبك أدمنا سلام تتقبلو كابزا قدمنا منابرتنا مقادلتنا سرحتنا سنة سرحتها هجر سبز فتركم بقية مستنكر عندنا نحنا قبائي نازلنا أمت كل قدمنا بأخاتكم علالنا كبأخاتكم تسبيتنا نوايا لنا منفسنا زعبايا لنا بقدقادنا حابني من صفنا إرترا ونتي خدامنا سرعي سقا خائي منابرتنا زان تقياتاتي زربانا ناسق نتكمي مقبنا أبزا ما بقدقادنا قدا فوسنا فقط انتخوننا حساس نبل بدقصنا بتن زلمسها آداؤنا آداؤكم حوركم ناقاتمنا أعنتكم ناطللنا أبقدا قدن سرحكم أما كم هي أو نعللكم نزارب ونمسلكم نسميو أسماتكم ود ناصر ود بره نابلنا ندهه كسابت مصونا بنا نام عموق مريت ناب سفرنا حين بركم بحذر نحلو لنا قداس زي ترف كاب كونه مودات عمري كله انك جيش بخبره بزي كبري نسلي لكم كتبولنا بنا موت كي سعركم مخيط فلينا نسي قالنا قال سمعتي قال لبوانا دك مسعنا دك قانتنا دك حيلنا دك وطلنا سلامتنا يبصحكم كابزا مقابر كابزا مقابر كابزا تقدلي تعمسك تصفحي
1: زخوركم سمعتنا موداتا حبريت لنا زخري محل سمعتاتنا عصر سنة في كتما مانهايم زكايد ابتقرب سوء مخانو تحبير له ابتقرب سوء نختموتسو كاب كتما تنقل قصر شوعة تسترا سنبان ناب فوق لشتان تخيد ناب فوق لشتان تخيد اب تالش تراس وريدكم ناب تي عمر قصر لما تزلو اوي تقرب سوء تبالت كل سبون فلتايو بماكينة نتموتو خاقا نايب فودنهايم برغر بارك يزبهال سوسان شمونتن كلتا حمسان تشعتن مانهايم فودنهايم برغر بارك سوسان شمونتن كلتا حمسان تشعتن مانهايم لكم ناو كتموتو تخوليوكم سلازي بقطر شوعاتي نفوقلشتان قدسا تخييت ستراسنبان ابتال ستراس توردو زخباركم سمعتنا نايلمو مدبنا تخاطات الكموات كون تصفان دا قبرنا كساب زمد سمدبنا نراخب عب عسرا سنخ نراخبنا كساب شعو دحان كميو